0: إمي هي تركيا كاتشا كاتشا إفاكرة لماي تركي تليو تاكوا أو تاكوا إفيم
1: نو ماي هوكي ماي تيوي كي تتيرينغا تواتورو تي هوتاكا إي كيا ني كو ميجا ماري ميكس تي كو هويا ماكس توكو إنوا نو ngāti mania potoa hau كو أو تي ريو فاكتاكي تي ني تيرينغا ني A, ko tō tātou kaituku waiata, ko Winona, no Ngāti Whitikaupika. I ia wiki, ka whakatairanga tēnei hōtaka i ngā kaiwaiata Māori me ngā waiata reo Māori. Hou mai, tawhito mai. A, ka whakairihia ngā rārangi waiata ki tā mātou pai āhua. Ko kōrā huki, he kōrero mō ngā manu tī oriori o te ao waiata Māori. Nō reira, aruhia mai ki Major Māori Mixtape.